0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عدد زماني كل ما طار هون.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس.

من الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش اجواء أبوظبي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.

0: نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى.
1: ولا مغربي هواكم.
0: أبوظبي FM

بضبي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي اف ام.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس.
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن ابيات شعري مات ويد
0: بوظبي.

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: ألو،
7: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
6: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
7: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
6: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
6: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
6: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
6: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا

0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحوثني، مواري عبد الله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
1: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.

llaman

تركتني حتى حتى ملكت حشاشتي.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. الروابط المشبوهة.
5: ناصر، ناصر الحقني، أنا في ورطة. استلمت رسالة من البنك تقول إن حسابي موقوف، وضغط على الرابط ودخلت البيانات كلها.
6: هدي هدي يا سالم، الله يهديك. مستحيل البنك يرسل رابط مثل هذا، أكيد هذا احتيال إلكتروني. أشوف عطني رسالة.
5: هاك هذه، والله حتى شكلها رسمي وفيها بعد شعار البنك.
6: هذه صفحة مزيفة، لاحظ الرابط ما فيه .ae والبريد مو برسمي. إلا قولي كم كان في حسابك.
5: تقولي كم؟ أقول لك 17,000 راحت كلها.
6: لا، إذا كذي لازم نبلغ البنك والشرطة فورا، ولازم توقف كل حساباتك وتغير كلمات المرور.
7: للأسف يا سالم، لو جيت بسرعة كنا قدرنا نتصرف توقيف حسابك والسحب منه، بس تم الاستحواذ على حسابك بشكل كامل وكان أنت المتصرف فيه وتم سحب رصيدك. أنا سويت بلاغ الحين لاسترجاع الحساب، لكنك تحتاج تتواصل مع الجهات المختصة ضروري، وهذا رقم أمان 800-26-26، كلمهم.
8: للأسف هذا النوع من الجرائم صار في ازدياد، المحتالين قاموا يستخدمون تقنيات متطورة ورسائل مقنعة، بس تقدر تتبع الأثر الرقمي وتاخذ بعض الإجراءات التقنية للتعامل مع هذه الحسابات.
9: إيه بس ليش أنا؟ ما توقعت أبد أن هالشي البسيط مثل هالرسالة يخليني أخسر كل فلوسي.
6: عشان كذي لازم يكون في وعي، أي رسالة توصلك وتطلب منك بياناتك البنكية أو تطلب منك تضغط على رابط تجاهلها مباشرة وتواصل مع البنك عبر الأرقام الرسمية فقط.
8: ولازم تنصح كل الناس بتفعيل التحقق الثنائي وعدم مشاركة رمز الOTP مع أي جهة حتى لو بدت رسمية.
9: تعلمت درس بالطريقة الصعبة.
5: لا تثق بأي رسالتيك حتى لو كانت باسم البنك. الحذر واجب والأمن مسؤولية الجميع.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء منصور الغساني، ريحان العريمي، هيا القايدي، ياسر الغداني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يجي منك أكثر.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي.

ولا تنصفنا كم تلوعنا ولا تنصفنا ولا تتجبر ولا تتأمر.

تقدر ولا تتأفر ولا تتأثر ولا تتأفر ولا تتجبر ولا تتأمر

وتغلبنا وتشوفنا وتغلبنا ولا تتجبر ولا تتأمر ولا تتجبر ولا تتأمر.

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من بوظبي اف ام. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. بوظبي اف ام.

ابو ظبي اف ام، صوتك الاقرب واحساسك الاجمل.

0: شكرا.
1: من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. ما عليك سوى انفاق 200 درهم من الان وحتى الاول من نوفمبر، وادخل السحب على فرصة للفوز. تطبق الشروط والاحكام. للمزيد من تفاصيل تفضل بزيارة ريم مول.ae.

بعيونك بعيونك شغلت الفكر بفنونك بفنونك بفنونك سحرت القلب بعيونك بعيونك بعيونك شغلت

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: الفيلم استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نتكلم

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي اف

0: الساعة الآن 12 ظهرا في إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي.
1: مستمعين الكرام، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي وإذاعة إمارات أف أم إلى إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي في بث موحد للفترة الدينية المصاحبة لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع تلاوة عطرة بصوت القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير، وما يتيسر له من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ عبد الله البلوشي إمام جامع الشيخ زايد الكبير ما تيسر له من آيات الله البينات.

0: العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف

0: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه، رواه مسلم.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي. أيها الإخوة المؤمنون، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي. ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية.
1: صلاة الاستسقاء من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي يلقيها على مسامعكم معالي الدكتور عمر حبتو الترعي.

0: وقارا وقد خلقكم أطوارا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: نخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله الذي يحيي البلاد بغيثه ويعم الخلق برزقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال الله جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المؤمنون المستسقون لربكم، إن الاستسقاء عبادة عظيمة وسنة نبوية كريمة نستشعر بها افتقارنا إلى ربنا عز وجل، فنحن خلق من خلقه وعباد من عباده، نأتيه بقلوب خاشعة ضارعة، نقدم الاستغفار بين يدي الدعاء، وهذا هدي الأنبياء في الاستسقاء. قال نوح عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. أيها المؤمنون، إنه الاستغفار ومعناه طلب محو الذنوب وستر العيوب، فأنت تقول حين تستغفر: يا رب تجاوز عن زلتي ولا تؤاخذني بما كان مني، فإني لا غنى لي عن عفوك. فاستحضر يا عبد الله معنى الاستغفار، فإنه مفتاح الخيرات وبابها. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا خرجوا يستسقون أكثر من الاستغفار، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يستسقي فما زاد على الاستغفار.

نعم لقد علموا أن من لقد علموا أن من أعظم مفاتيح الرحمة قلبا منكسرا ولسانا مستغفرا، وأيقنوا أن الذي حبسته الذنوب يرسله الاستغفار. ونحن على هدي الأنبياء والصالحين نسير، نستسقي ونستغفر، وقد أقبل موسم الشتاء والأمطار، نستسقي ربنا تعبدا وتقربا، وندعوه في كل أحوالنا، ونرفع إليه أكفنا في خطبنا وصلواتنا، راجين غيثه ورحمته وفضله، فالخير بيده وما خاب من رجاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله مغيث المستغيثين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيا أيها المستسقون، إن حبيبكم محمدًا صلى الله عليه وسلم لما شكى الناس إليه القحط رفع يديه إلى ربه مستسقيا، واقتداءً بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، واستجابةً لتوجيه رئيس دولتنا حفظه الله، نتوجه في صلاتنا هذه إلى الله تعالى خاشعين، ولأرديتنا قالبين، ولأيدينا رافعين قائلين.

اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا رحمن، اللهم يا رحيم يا عظيم، اللهم يا حليم يا كريم، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من بيده خزائن السماوات والأرض، نسألك سؤال معترف بفضلك، طامع في كرمك، أن تسقينا من فيض عطائك وكريم برك وغيث إحسانك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم يا مغيث أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله قوة وبلاغا إلى حين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنبت لنا الزرع، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وانشر رحمتك على خلقك، وأسبغ نعمك على عبادك. اللهم أدم على دولة الإمارات الرخاء والاستقرار، وأكثر عليها الغيث والخيرات والأمطار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، واحفظ بلادنا بحفظك، وأدم عليها فضلك ونعمك وغيثك. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى كل خير. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الحي القيوم، ونتوب إليه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، نقلنا لكم شعائر خطبة وصلاة الاستسقاء من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي. كان معكم سيف المطوع والسيد أشرف شوربجي، وتقبلوا تحية الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل.

0: شكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام لتلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما يتيسر له من آيات الله البينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahu al-azim.
1: أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة طيبة بصوت القارئ الشيخ سعيد الخطيب وما تيسر له من آيات الله البينات. هنا إذاعة القرآن الكريم من أبوظبي، ننتقل بكم الآن أعزائي المستمعين في إذاعة خارجية، وذلك لنقل شعائر خطبتي صلاة الجمعة.
2: إن العقل نعمة عظيمة وجوهرة كريمة، به يستقيم الإنسان في دينه وينجح في دنياه، وأغلى العقول عندنا عقول أبنائنا، فكيف يغفل الأب أو الأم عن عقل ولدهما وفكره فيتركانه فريسة لمن يتسلل

يتسلل إليه من وراء شاشة عبر مقطع أو رسالة فيسلبه رشده ويشوه فكره ليغير نظرته إلى دينه ووطنه، وهو بين أهله لم يغادر بيته، فرب غرفة أغلق بابها وفتحت لإضلال العقول نوافذها. فلنسأل أنفسنا أين عقول أبنائنا، ومن يصوغ أفكار في الذات أكبادنا؟ فعقول أبنائنا أمانة، والغفلة عنها خسارة وندامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. ورعايتهم تبدأ منذ سنواتهم الأولى حين تتشكل شخصياتهم وتغرس الثقة في نفوسهم ويتعلمون التعامل مع الآخرين، فما نغرسه اليوم يمتد أثره في حياتهم. أيها الآباء، تأملوا قرب نبيكم صلى الله عليه وسلم من الصغار يحاورهم ويغرس في قلوبهم وعقولهم ما يهذب من سلوكهم، فيقول لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. فجالسوا أبناءكم، أشعروهم بمحبتكم، تفهموا مراحل نموهم وتحولات مشاعرهم، وانتبهوا إلى تغير أفكارهم واتساع علاقاتهم. حاوروهم وتفطنوا إلى أسئلتهم، واحتووهم عند خطئهم من غير تعنيف لهم، لئلا يدفعهم الخوف إلى الكتمان فيستفرد بهم من يملأ فراغهم، ثم يخطف وعيهم، ثم يقود خطاهم إلى بحر لجي تتلاطم فيه موجات التطرف، ظلمات بعضها فوق بعض. فاعرفوا أصدقاء أولادكم وتعرفوا على جلسائهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. والرفيق اليوم يا عباد الله قد يكون صاحب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات الألعاب الإلكترونية يؤثر في فكرهم وسلوكهم، فتابعوا ما يشاهدون ولمن يستمعون ومع من يتواصلون، واحموهم من الاستغلال، وابنوا فيهم عقولا تفكر وتسأل وتتحقق. عودوهم أن يسألوا من القائل، وهل اقتطع الكلام من سياقه، وإلى أين تقودني هذه الفكرة، حتى لا يسلموا عقولهم لمن يستثير عواطفهم ولا ينشروا كل ما يطرق أسماعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. عباد الله، قد يبدأ التطرف بفكرة مضللة، تجد من يزينها ويغذيها حتى تتحكم في متلقيها، فتغرس فيه الكراهية وتدفعه إلى العدوان. فعلموا أولادكم ألا تخدعهم الشعارات، وبينوا لهم أن ديننا السمح لا يبرر الإساءة إلى الآخرين، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. واغرسوا فيهم أن شرعنا الحنيف لا يجيز غدرا ولا يستحل خيانة. قال النبي

صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، وأن ديننا لا يسوِّغ ظلمًا ولا يبيح دما. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك أشد التحذير، وبين فداحة جريمة القتل وندامة القاتل حين يأتي المقتول يوم القيامة مخاصما إياه بين يدي الله عز وجل قائلا: يا رب يا رب، سل عبدك هذا فيما قتلني. وهنا تنكشف الحقيقة الكبرى للمتطرف: عقل ضل وعمر ضاع وندامة وخسارة. قال ربنا جل وعلا: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاعتبروا يا أولي الأبصار، وتمسكوا بقول ربكم الغفار: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم أن الوطن أمانة، أمنه أمانة، ومقدراته أمانة، وسمعته أمانة، يجب أن يحفظوها ولا يفرطوا فيها. فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه كلما خطب فيهم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ربوا أبناءكم على الوفاء بعهد الوطن، بتمثل قيمه، واحترام أنظمته، وصيانة أمنه. فالمؤمن الصادق لا يخون وطنه، ولا يغش مجتمعه، ولا يجعل من وظيفته باباً للإفساد، بل ميداناً للإحسان. قال الله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. عظموا في نفوسهم كرامة الإنسان التي شرفه الله بها، في قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، فلا يظلموا ولا يعتدوا ولا يروعوا، بل يتعاملون بحسن الخلق وقيم التسامح والتعايش. احموا عقولهم بالوعي، وحصنوها بالعلم، حتى لا يخدعهم أصحاب الأغراض الخبيثة. فإن حماية عقل واحد حماية للأسرة، وحماية الأسرة حماية للوطن. فمن وجد في ابنه أو في من حوله تغيراً مقلقاً، أو تعلقاً بخطاب يحرض على الكراهية والعنف، فلا يهمل ذلك. نعم يا عباد الله، فلا يهمل ذلك، بل يحاوره بحكمة، ويتعاون مع الجهات الرسمية المختصة للوقاية من التطرف والقضاء عليه. فالوقاية مسؤولية مشتركة، ولا يعفى أحد الأبوين المطلقين من المسؤولية ولو ألقاها على عاتق الآخر، فكل منهما مسؤول عن رعاية أبنائه وحفظ عقولهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعاونوا على حماية عقول أولادكم كما تتعاونون على حماية أجسادهم، لينشأوا ذخراً لأسرهم، وخيراً لوطنهم، وأمناً لغيرهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.

0: أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم نوِّر عقولهم، وحصِّن من الزيغ قلوبهم، وصُن من التطرُّف فكرهم، واجعلهم ذُخرًا لأسرهم، وعزًّا لمجتمعهم، وخيرًا لوطنهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، اللهم كن له عونا وسندا، اللهم بارك في عمره وعمله، اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل اللهم شهداء الوطن برحمتك وغفرانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد

0: الله أكبر،
1: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله

الحمد لله أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.

شعب دولة الإمارات شعب يستحق كل الخير ويستحق كل ما يقال عنه من مقال مشرف.

أن نشكر الله سبحانه وتعالى بأن من علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأصبحت دولنا من الدول الرائدة في مجال التنمية والبناء والرخاء الاقتصادي.

0: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
1: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
0: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
2: أمنكم مسؤولية، قيادتك تعكس وعيك.
3: حاضر حاضر. أوف أوف، الله يهديك، تسوق وكأنك في حلبة سباق.
1: للأسف يا خالد، كثير اللي ما يلتزم بقوانين المرور وما يدرون أنهم يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
3: والله صح كلامك،
1: السرعة والتهور واستخدام الهاتف وتجاهل الإشارات أشياء نشوفها كل يوم ولكنها تنتهي بكارثة.
3: نعم، وكل مخالفة على هالسلوك تهدد سلامة الجميع، مو بس السائق نفسه.
1: شوف شوف شوف شوف الطفل وأمه كيف يمشون بثقة واثقين أن السيارات بتوقف لهم.
3: وهني الفرق، لازم نحن بعد نثق في طريقة قيادتنا للسيارات ونكون سائقين واعيين.
1: صدقني يا خالد، لو الكل التزم بقوانين المرور الوضع بيكون أفضل بوايد وكمية الحوادث بتقل كثير.
3: الوعي المروري لازم يبتدي من الشباب، هم اللي يصنعون فرق حقيقي في المجتمع.
1: صحيح، وكل شخص يبدأ بنفسه لأن القيادة مسؤولية وأمانة.
3: أنت تدرين أن شرطة أبوظبي عندهم جهود كبيرة من التوعية والحملات والمسابقات وحتى نشر القصص الواقعية لتأثير الحوادث.
1: وكلنا نقدر نشارك حتى لو منشور توعوي بسيط، ممكن توصل رسالة كبيرة للمجتمع.
3: ليش ما ننظم حملة توعوية للطلاب في الجامعة؟ توصل الرسالة من الشباب وإلى الشباب.
1: فكرة جميلة، وخصوصا لو ركزنا على المراهقين وغرسنا فيهم حب الالتزام من البداية.
3: ونحن بعد مسؤولين نربي جيل يعرف قيمة الطريق ويعرف القوانين ويخاف على نفسه وعلى الآخرين.
1: القيادة مسؤولية، والأرواح ما تتحمل التهور، ولازم نكون قدها.
3: كلام جميل يا سارة، شبابنا فيهم الخير ويستحقون.
2: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ريحان العريمي، عذار السويدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح. قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها، من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

شل الفواد وعذبه الزين يلي يشطبه اللي عيونه جات له مرحوم منه تصوبه.

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبو ظبي اف ام.
1: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
0: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: في كل محطة حكاية، ولكل حكاية معنى ورسالة. في موجات نتعمق في المعنى، معي أنا أميرة محمد.
1: شو أبرز ثلاث صفات للقائد؟
2: كثير من الأشخاص يتركوا المدراء مش المؤسسات.
1: من هو الموظف السام؟
2: السمعة تبع المؤسسة عم تنزل من وراء بيئة عمل سامة.
3: حياكم الله في موجات. نقضي في العمل ثلث حياتنا تقريبا، لكن نادرا ما نسأل أنفسنا هل نحن اللي نغير العمل ولا العمل هو اللي يغيرنا؟ وشو اللي يصنع الفارق أصلا؟ هل العمل، المدير، البيئة اللي نعمل فيها؟ هاللي نحاول اليوم أن نفهمه في حلقتنا مع ضيفتنا فاتن العياش، المدربة التنفيذية والمتخصصة في القيادة وعلم النفس الإيجابي. حياك الله معانا في موجات.
2: شكراً على حياتك.
3: هل من الممكن أن يكون عندنا موظف يعني أداء رائع لكنه يخسر الشركة؟
2: ممكن وبتصير،

0: وبشوفها كتير خصوصا بالسيلز تيمز يلي الفرق اللي متعتمد كتير على المبيعات. بكون شخص أدائه ممتاز بس تسلوكه أو تصرفه بيكون سامي كتير، أكيد مع الوقت حيخسر الشركة وعم بيخسر الشركة، لأنه دايما بدنا نطلع على هيدي المعادلة، هل نحن عم نوظف الناس وحتى نرقي الناس على أساس الأداء ولا على أساس السلوك كمان مع بعض. ففي دايما هيدي المعادلة، you know, performance versus toxicity أو attitude. شو اللي نحن بدنا إياه أكتر؟ بدنا بس البرفورمنس وبالتالي عم ننسى السلوك هيدا الشخص. وهون أنا بنصح الشركات أنه لأنه عم بيخسر الشركات فلوس بآخرة النهار. في الشغل اللي eventually بتصير هي الreputation أو السمعة تبع المؤسسة عم تنزل من وراء بيئة عمل سامة. أنتوا ما بدكن ولا مرة توصل لمحل أنه ما بدك حدا يجي يشتغل عندك بالمؤسسة، لأنه السمعة تبعكن أنه أنتوا بهمكن بس الفلوس، بس الأداء أو
1: بيئة العمل.
0: أو بيئة العمل تكون مش كويسة.
1: من هو الموظف السام؟
0: حلو هيدا السؤال. هو موظف إذا بدك هو شخص أناني، يعني in a sense أناني كتير لدرجة أنه ما بيحب إلا نفسه. من ناحية أنه أنا ومن بعد الطوفان، يعني أنا بدي أعربش على الناس وأدعس على الناس لأوصل
1: وأتسلق وأحاول،
0: هاي هي الكلمة،
1: وما يهمني
0: ما يهمني حدا. فهو موظف سام، الموظف يلي ما بيكترث لمشاعر أي شخص، يعني أنا أنا أنا أنا هيدا موظف طبعا سام. الموظف اللي برأيي أنا كمان ما عنده self awareness أو ما عنده إدراك على الأنماط اللي هو بيقطع فيها خلال النهار، كيف to manage his emotions أو her emotions. هاي موظفين سامين بالنسبة لي كمان، لأنه كل شيء بيبتدي من جوا. إذا ما عندي أنا هيدا الأورنس بالنهاية عم بخرب كتير علي وعلى غيري بالنهاية.
1: شو تأثير الموظف السام من خبرتك، من القصص اللي تشوفينها في الشركات وفي المؤسسات؟ شو يسوي الموظف السام؟
0: قلت تلت حياتنا بالشغل نكون. فتخيلي أنت هيدا الوقت مقضيتيه ببيئة سامة، فإجباري اللي عم نشوفه أنه أول شيء الصحة عم تتأثر، مثل ما قلت لك mentally emotionally physically كل جوانب الصحة عم تتأثر. فصارت فاتورة الصحة كتير عالية، يعني بتروحي عند الأطباء، بعرف كتير عالم وبشوفها مع my clients، يعني إنه نهار السبت full day عاملينه بس لزيارة الأطباء، شي وجع رقبتي، شي وجع ظهري، شي ما بعرف شو عندي، migraine عندي، هاي وكل الفحوصات اللي بتنعمل أميرة بيقول لك الدكتور إنه ما في شيء بس خفف الضغط،
1: يعني الأعراض نفسية.
0: الأعراض
1: يلا لهالدرجة رفقا بزملائكم يا جماعة.
0: exactly. إنه ويمكن هلا نحن عم نقول رفقا بزملائكم، يمكن هني أصلا مش مدركين إنه هني عم يعملوا هيدا الشيء، لأنه
1: هاي مصيبة إذا مش مدرك.
0: exactly. لأنه هو ما بده يشوف، مش هو ما بد، يعني هو مش مدرك لأنه مش مدرك. أكيد بيقدر الواحد يعرف هو الناس اللي حواليه حابين وجوده ولا لا، بس هو ما بده يشوف هيدا الشيء، لأنه إذا بنرجع على السؤال الأول، المؤسسة عم بتزقف له إنك أنت عم بتجيب بالنهاية فلوس للشركة بالأخير، فعادي تعمل اللي بدك إياه.
1: في دراسة قريتها وأنا حضر الحلقة أن استنتجوا من خلالها أن تأثير الخسارة على المؤسسة بسبب موظف سام يفوق تأثير أنك تستقطب موظف ذو قدرات خارقة واستثنائية، وأنك تحتفظ بالموظف السام تكلفته أعلى بكثير من أنك تستقطب موظف عالي الكفاءة. وهذه مشكلة كبيرة، لأن في النهاية الموظف السام يعمل عمل التفاحة الفاسدة.
0: أيوة exactly. بالصندوق المتلين تفاح، فعم بيخسر كل التفاحات.
1: مع أنه ممكن مديرة يشوفه قاعد ينتج، قاعد يحصل لي مبيعات، أداء عالي، ينجز بسرعة، بس ما يشوف وينتبه لتأثيره على زملائه وكيف يخفض أدائهم، فبالتالي تحصل الأداء العام

0: لما تجمعه وتطرح تحصله منخفض بسبب موظف.
1: صح، وهيدا كتير عم بكلف، لأنه يعني حضرتك ذكرتي موضوع التفاح السامي بقلب البوكس التفاح، تخيلي تخسري كل التفاح، حتى لو عم مثل ما ذكرتي جمعتي وطرحتي وهي مني هي انت خسرانه، حتى لو هلا شايف المدير، لانه المدير هيدا الفوكس تبعوله انه يضل هالشخص منتج اوكي، يضل ادائه عالي مع انه سلوكه سام. فبليز اذا عندكم هيك كواليتيز من الأشخاص بالمؤسسات، ما لازم نخليها من دون ما نحط حدود. يعني أنا ما عم أقول نطلع هيدا الشخص، بالعكس هو شخص ممكن يتعدل سلوكه إذا نحنا جينا حطينا باوندريز، إذا جينا حطينا أنه هيدا التصرف ما بليق لا بسمعة شركتنا ولا فينا، فرجاء ما رح نقبل فيه مرة تاني. فمنجي في إذا بدك بروتوكول كيف نتعامل مع الشخص السام، أول شيء نعطيه فيدباك. والمشكلة هون بتخدني على محل بشوفه كتير بالشركات أميرة، إنه ثقافة الفيدباك مش موجودة،
0: أني أقول له
1: إنه أنا أقول إنه هيدا الشيء مش مقبول أو هيدا الشيء صح أو هيدا، يعني ثقافة الفيدباك كانت بوزيتيف ولا نيجاتيف مش موجودة للأسف. ثاني شيء بدنا البروتوكول الثاني نعطيه كوتشينج أو منتورينج، بدنا نجي نقول له هاي المراية أنت هيك عم تتصرف، هاي الأنماط اللي عم الباترنز اللي أنت بتتبعها أو الأنماط اللي أنت بتتبعها، شو اللي عم بيفيدك بهيدا الموضوع. بالنهاية مثل ما قلنا في كوست وفي بنفيت، في شيء ممكن عم بيكلفنا وفي ممكن شيء عم بيفيدنا. بدي أطرح أنت بهالتصرفات أنت عم بتخسرنا.
0: في علم النفس دائما ما يقال أن السلوكيات معدية، فهل من الممكن فعلا أن هالإنسان اللي يتعرض لموظف سام ويتأذى منه أنه يصبح هو نفسه سام بعد ما كان طيب وعاقل أول ما دخل المؤسسة، بمجرد تعرضه لبيئة عمل سامة أنه يصبح هو أيضا مؤذي سام يسوي هذه التصرفات السلبية؟
1: ممكن للأسف،
0: ممكن
1: لأنه إذا القائد هالمؤسسة allowing هيك تصرفات، فهيدا الشخص اللي دخل على المؤسسة وصار تحت إدارة سامة حيقول it's okay، ما هم شو وقفت علي مثل ما بقولوا، إنه ما هو هم قابلين هيدا التصرف. سو ممكن أكيد يصير سام، لأنه إذا هاي الطريقة اللي هو بيعرف فيها كيف القيادة، هي مش قيادة هي إدارة نسميها إدارة، إذا هاي الطريقة الوحيدة اللي بيعرف كيف هي الإدارة بهالشكل، حيفكر إنه it's okay ممكن تكمل. هاي شغلة. الشغلة الثانية اللي كتير بآمن فيها كمان ومنشوفها بكتير أمرار، أنه المبدأ اللي أقوله بالإنجليزي وبعدين منترجمه، أنه hurt people hurt و sad people try to make other people sad. يعني الشخص الموجوع بحب يوجع الآخرين لحتى يفرجيهم أنه أنا موجوع، بده يوجع الآخرين. فممكن يصير سام لأنه هو already كان موجوع، يعني مثل ريفنج، مثل شو بيقولوا الريفنج، يعني
0: الانتقام.
1: الانتقام
0: أن نفس ما
1: بدي يشمر على
0: عوروني ووجعوني، أنا
1: بدي أنتقم
0: بنتقم. وهذا
1: هذا الشيء مؤلم
0: لأنه يشوه الإنسان من داخل
1: 100%.
0: شو أكثر الأشياء الصعبة اللي تشوفينها في المؤسسات ويعني لفتت انتباهك أنه معقولة؟
1: قلة الاحترام، يعني الصريخ بالمكتب مثلا، تطلع انه معقول في ناس عم تتصرف بمؤسسة في وحدة من الفاليوز تبعها ريسبكت مثلا. هذا الشيء المضحك المبكي، انت ما هي ما بتتوافق مع ولا اي فاليو يلي هي انه موجودة الاحترام مثلا. غير الصريخ والطريقة الكذب، أنا ما بقدر أتعامل مع هذا الموضوع. فبشوف إنه ناس بتكذب كتير وبتمشي، يعني بيعدوها بس لأنه أجان عم بيحققوا الأرقام.
0: هل أنت مع هذه العبارة اللي تقول أن بناء فريق جيد نفس كأنك تربي أبنائك على أسس جيدة؟
1: أنا كتير بتطلع فيها بهاي الطريقة. و

0: كتير بجرب أخد examples من البيت لحتى الناس تتقرب لصورتهم أكتر، لأنه الناس لما تحكي عن شركات أميرة بتفكر شركات مؤسسات. طب ما هي مين بيعمل المؤسسات؟ هن الأفراد، هنا دايما في إنسان هو اللي عم يعمل المؤسس، لأنه بالمؤسسات أنت بدك the best out of them. أنا بولادي بدي the best out of them، فأكيد بشوفها بنفس الطريقة. لا، في أشخاص ممكن تقلك أنه لا، أنا ما بدي يكون بيئة عمل تكون يحسوا family، أنا جايين لحتى يحققوا الأرقام and that's it.
1: في رأي مقابل لذلك، الشريك المؤسس لنتفليكس في كتابه No Rules Rules كان يتكلم أنه هو يشوف أنه ما يشوف الشركة كعائلة، يشوفهم كفريق رياضي محترف. كيف تشوفين؟
0: هيدا كلام جميل. ليش؟ لأنه هم فريق، هم بالمؤسسات نحن فرق، فبالفريق نحن لازم نكون عم، إذا بدي أشوفها أنا كناس فريق روينج بالبحر
1: مثلا،
0: أوكي؟ لازم نكون عم نجذف
1: مع بعض،
0: مع بعض على نفس الهدف. يعني ما في أنا جذف يسار وزميلي جذف يمين وبالتالي نوصل لمحل. فلازم نكون محترفين، وكلمة محترف أنا بالنسبة لي means في values اللي بحب زيدة بهيدي البروفيشناليزم، والهاي يعني مش كتير بدي أطلع من موضوع العائلة، هي love to love what you do, to love the people that you are working with. هيدا بيفرق كتير، لأنه تقدر تطلع من الشخص كتير لما تحبيهم، لما تآمني فيهم.
1: أنا أشوف الحب يعني بشكل عام لأي فعل كان هو دافع عظيم جدا على الإنجاز،
0: أقوى
1: دافع يعني. أقوى دافع أنت من خلاله تقدر تنجز في حياتك.
0: صح.

0: في سؤال دائما ما يتكرر بس أريد أكرره.
1: تفضلي.
0: شو الفرق بين القائد والمدير؟
1: المدير هو شخص بيدير تاسكس وظائف، والقائد هو شخص بيدير أشخاص. قائد قائد السفينة ما ممكن يخلي اثنين عم يختلفوا مع بعض أو يقصد إنه اثنين يختلفوا مع بعض، بالعكس بده إياهم يشتغلوا مع بعض ليوصلوا للهدف أسرع. هيدا القائد، the real قائد، وظيفته to develop others وينميهم. بالنسبة للمانجر هو شخص بيدير التاسك على الأد and that's it.
0: يدير الفريق إدارياً، المهام، المهام، إن هذه تنجز وغيره.
1: بس
0: لكن القائد يشتغل على الإنسان،
1: على الإنسان
0: كيف أقدر أني أطوره. في لقاءاتي الإعلامية مع عدد من القادة في جملة كانت تتكرر، أنا كقائد مسؤوليتي أني أصنع قائد ياخذ مكاني.
1: 100%
0: هاي أشوفها كبيرة، لأنها فيها تجرد كبير من الأنا اللي موجودة فينا كبشر، أن أنا أعرف أن هذا الكرسي مش لي طول العمر. أنا بروح من هذا الكرسي، ممكن أروح إلى شيء أعلى أو ممكن خلاص انتهت موهبتي مثلا العملية. فمن أولى أولوياتي أني أصنع قائد يقدر يدير المنظومة من بعدي، ممكن بشكل أفضل عني.
1: منشان هيك قلت لك القائد بيجيب أشخاص بيشبهوه، من ناحية أنه عندهم هيدي الرؤية، عندهم هيدي الشغف ليشتغلوا ويزبطوا ويحسنوا ويطوروا. والمدير بيجيب أشخاص بيشبهوا من ناحية أنه هن بيكون هو أقوى منهم لأنه الأنا موجود كتير، فأنا كيف بدي خلي حدا يجي أحسن مني، هيك بفكر المدير. فخليني أجيب شخص
0: أقل عني، أقل بالإمكانيات،
1: نص
0: أقدر أسيطر عليه
1: 100%. بينما القائد بالعكس بيجيب أشخاص لأنه عنده ثقة بحاله ولأنه هو عارف أنه هو وظيفته تنمي القدرات، بيجيب أشخاص بالعكس يبرزها، خليها let it shine. you know?
0: شو رأيك زين في الجملة أو القانون اللي يقول عنه الكاتب المعروف روبرت غرين، أنه لا تشرق أكثر عن مديرك؟
1: كل شخص فينا هو نجمة، وظيفة القائد يخليته شاين.
0: طيب إذا مديري
1: هو روبرت غرين جاي من ناحية أنه إذا كان مدير، بس إذا كان قائد، إذا true leader بالعكس

0: رائع،
1: مستمع
0: بيسمع كتير، عنده فن بالأصغاء، بيصغي بشكل ممتاز. منشان هيك they turned، يعني واحدة من المؤسسات اللي عم بشتغل هلأ أنا وياهن، they turned شوي كانوا رح يعلنوا إفلاسهم لأرقام خيالية من خلال 3 سنين
1: لهالدرجة.
0: من صدقيني this is a true story، من وراء هيدا القائد يلي استلم مركب إذا بدك غرقان بطريقة إنه يعرف هو he's very self aware. قرر أنا جيت على هاي الشركة لابني قادة مثلي، وهلأ أي coaching session بيقول لي مين السكسسور تبعولي فاتن، مين السكسسور تبعولي. يعني he is really wanting to develop all his successors لأنه he wants to go somewhere else you know. وكتير مستمع رائع.
1: هل فعلا كثير من الناس تستقيل وتترك الشركات بسبب مديرها؟
0: معروفة هاي، بس أنا بعرف كتير أشخاص تركوا المؤسسة مع أنه مؤسسة رائعة والبنفتس كويسة وال يعني كل شيء كان فيهم كويس، بس لأنه ما قدر يبقى يتحمل مديره غير وقال لك خلص أنا I cannot take it anymore. كتير من الأشخاص بيتركوا المدراء مش المؤسسات.
1: شو ممكن يسوي التعرض المزمن لل لبيئة عمل سامة فيها توتر قلق على دماغ الإنسان؟
0: تخيلي أنت كأنه هو التوتر والقلق لجهاز العصبي كأنه أنا في أسد لحقني أو نمر لحقني بالغالب
1: لهالدرجة.
0: فتخيلي أنا كل سنين أنا تحت هيدا الضغط،
1: كان يركض وأسد يركض ورايا.
0: exactly. تخيلي قديش هيدا، مش أنا قلت لك من شوية فاتورة الصحة بتصير عم بتزيد، لأنه أنت فعلا جهازك العصبي تحت هيدا الضغط، تحت هيدا الركض. بطل يعني في part of our brain هون اسمها غدة صغيرة، غدة اللوزية الأميجدالا، بتصير hijacked. بتصير أنت قاعدة كل الوقت بدك يا رب السترة،
1: بس تبين تحمي نفسك،
0: بس بدك تحمي نفسك لأنه جاي هيدا الأسد يكلني. فأنت بهاي الطريقة بهاي الوضعية ما بتقدر تشوفي أي opportunities، أي باب نور، ما بتقدر. فبيأثر بأنه بيصير في عنا الاحتراق الوظيفي أكيد، بيصير في عنا إحباط، عدم ثقة بالنفس، كل هولي لأنه أنا simply مش قادرة أشوف، ما قادرة أشوف نور بعد هذا النفق. فول ستوب. بينما الشخص اللي قاعد ومرتاح هو قادر ياخد قرارات من هالبري فرونتال كورتكس يلي هي موجودة هون، يلي مثل ما بنقولها هي اللوجيك برين أو الاكزيكوتيف برين، يلي من وراء نحن بنقدر ناخد decisions.
1: الخوف كم يضيع على الإنسان من فرص؟
0: كتير، لأنه ما عم نقدر نفكر. نحن بوضعية الخوف البريفرونتال كورتكس كأنه أوفلاين، فبصير في بدماغنا مثل شورت سيركوت، يعني صار فيها ماس كهربائي. أي شورت سيركوت. سو أنا بهيدا الوضعية الخوف بصير عم بشتغل بين الفيلينجز والأكشنز، فيلينجز وأكشنز. الثينكينج يلي هي part of the equation بطل موجودة. إذا أنا كل الوقت بخوف عم باخد قرارات based على خوف. بيست على خوف، يعني أنا قاعد بهاي الطريقة. ناس كتير بتخاف تحكي، بتضلها ساكتة لأنه ما في سيفتي،
1: ما يشعرون بالأمان.
0: ما يشعرون بالأمان. أول بيلدينج بلوك لأي مؤسسة هي التراست، اللي بيجي الثقة، بناء الثقة بين الموظفين من مساحة أمان. لما نبني هيدي السيفتي، وللأسف كتير الـ HR بيحكوا عن الـ psychological safety أو
1: الأمان النفسي اللي يجب أنك تخليه في بيئة العمل،
0: بس مش موجود.
1: مش موجود،
0: مش موجود بكتير شركات. فبين هالعلاقة بينك وبين نفسك بموضوع الخوف، أنت عم بتكلفك، عم بتكلفك صحتك، عم بتكلفك إيمانك بنفسك، السلف بليف، عم بتكلفك كتير قصص.
1: أخطر مؤشرات الاحتراق الوظيفي شو؟
0: أكتر من الفاتورة الصحة. في ناس عم بيصير عندهم هارت أتاكس وجلطات دماغية من وراء الاحتراق الوظيفي
1: لهذه الدرجة.
0: واحدة من

0: البنوك اللي اشتغلت معاهم، فإجا واحد قال لي أنا زميلي فات على كوما 3 أيام، أنا مرعوب يصير عندي نفس الشيء، أنا عندي يعني صار يدمع هو عم يحكيني، حتى أنه أنا كنت بورشة عمل وبالبريك إجا كلمني قال لي أنا مرعوب، أنا عندي ولادي عندي عائلتي عندي هاي، فأنه ما بدي يصير فيه نفس الشيء. حدا تاني صار عنده جلطة، مؤسسة تاني عم بشتغل معه صار عنده نفس الشيء، حدا يعني توفى. فهي الصحة، مش هيك عم قلك الصحة هي أهم شيء
1: فعلا. بس كيف أعرف أن أنا أعاني من احتراق وظيفي؟ كيف؟
0: حلو هيدا السؤال. لما يكون الضغط جسدي هيدا منه احتراق خفيف، يعني أنا بنام مضغوطة بالشغل، بنام بصحى الصبح أموري تمام، هيدا تعب. بس لما أنا أكون مضغوط نفسياً، يعني لا النوم عم بيريحني، بالعكس بيصير في أرق، بيصير في إنسومنيا، بطل الناس تنام من وراء الاحتراق الوظيفي، هون أنا بدي أشوف أنا لوين مكمل، لأنه من وسائل التعذيب هي أنه الشخص ما ينام. فتخيلي أنت في كتير ناس ما عم بيناموا هلا من وراء الضغط تبع المؤسسة اللي هم بيشتغلوا،
1: لأنه يأثر نفسيا علي.
0: طبعا.
1: شو مؤشرات تانية
0: غير الإنسومنيا، غير أنه overthinking، تفكر كتير كتير، ما يعني ما بنوقف تفكير، الأوجاع بجسمنا يلي ما إلها أي
1: تفسير،
0: يعني كل الريبورتس ما عم تعطيني أي تحاليل، ما عندك شيء. هاي again نحن ماشيين على هيدا الطريق.
1: طيب كيف أقدر أحمي نفسي مني أحترق وظيفياً؟
0: سؤالك أنه كيف فينا نحمي نفسنا؟ نتعرف على نفسنا أكثر، نتعرف على الأنماط اللي جواتنا، ونبلش نحط boundaries لحتى نحمي صحتنا.
1: إذا كان في مدير وعنده بعض من الموظفين اللي موجودين عنده بينهم بين بعض خلافات شخصية، هل لازم يوقف ويحلها لأنها تأثر على العمل؟
0: المدير عنده فردين من أفراد التيم
1: مثلاً.
0: إيه أكيد أكيد. That's why في conflict resolution. That's why it's important نجي نسمع على الأطراف. طب شو المشكلة؟ You know هو القائد،
1: شو الخطوات اللي لازم يتبعها؟
0: نسمع لكل شخص لواحد، نجمعهم مع بعض ونشوف وين النقاط اللي they missed أو اللي فهمينا بطريقة مختلفة، اللي في نقول في كتير miscommunication
1: حتى لو مشاكل شخصية بينهم. يعني
0: في واحد من الأشخاص اللي I used to coach كان عنده 2 team members كتير شاطرين تنيناتهم، ولأنهم تنيناتهم very competitive عم يختلفوا مع بعض. فاللي جينا يعني I coached him على قصة هيدا to develop his team، إنه نشوف نحنا شو اللي خايفين هيدا يصير إذا هيدا ترقى، والعكس صحيح لأنه اتنيناتهم رح يترقوا، اتنيناتهم ناس qualified. بس يمكن هني مش عارفين إنه هني اتنيناتهم رح يترقوا، بس لما يكونوا عم يختلفوا مع بعض الفيدباك كان إنه ممكن رقي حدا منكم، you know. ف again الفيدباك is important، ونشوف ليش نحن عم نختلف. طلع لأنه اتنيناتهم خايفين إنه إذا هيدا ترقى أنا رح تروحي علي، وبس لأنه سمعلهم نحل الموضوع، نرجع على أهمية الإصغاء. فمثلا هاي واحدة من الأشياء.
1: فيه موظفين يبدون يقولون نحن اللي نسوي كل شيء، المدير ما يسوي شيء، هو بدوننا ما يقدر يسوي أي عمل، ما هو يسألني عن هذه النقطة أو هذا المشروع. طيب مش هو المدير اللي مفروض يعرف كل شيء؟
0: هلأ هو المدير مش ضروري يعرف كل شيء. المدير ممكن and that's why يعني منشوف ستيف جوبز السي او تبع ابل بيقول لك انه انا اي هاير سمارت بيبل لحتى يعملوا الشغل اللي انا مش قادر اعمله. مدير مش ضروري يعرف كل شيء، ممكن يستعين بالفريق تبعه اكيد، that's why الفريق موجود. عنده المام ايه بس إنه بالتفاصيل التفاصيل ممكن ما يكون بيعرف ومحتاجكم.
1: وهذا طبيعي.
0: وهذا طبيعي. أنت أتوقع هول الأشخاص بيتذمروا من هيدا الموضوع لما هو ياخد الكريدت، إذا هو بياخد الكريدت ما بعرف. بهاي الإكزامبل اللي أنت أعطيتيها هلأ بهيدا
1: إذا ما يعطي مثلا هذا المشروع اشتغلت مع أعضاء الفريق واحد واثنين ثلاثة
0: ممكن ساعتها بيتذمر هيدا الشخص، بس إذا هو عم يجي
1: ويقدر
0: ويكون vulnerable، هو مش سهل يعني إنه نجي وقول أنا ما بعرف، هو عم بيكون بالعكس عم بيكون هو كتير صريح مع نفسه ومعكم إنه أنا ما بعرف ساعدوني. بالعكس أنا بحترم هيدا الشخص، بحترمه إنه هو جاي عم يعتمد علي أنا لحتى نوصل بأحسن صورة مثلا أو نعمل presentation مرتبة، عم يعتمد علي، فما لازم أنا أتذمر إذا هو ما عم ياخد الكريدت تبعي.
1: شو أفضل سيناريو قيادة لمؤسسة في وقتنا الحالي تشوفينها لو بتوصفينها؟ كيف بتوصفين القائد، المدراء، الموظفين؟
0: هيدا القائد الإيجابي يلي عنده رؤية يلي مآمن كتير بالفريق تبعه لأنه بيعرف أنه اختار الفريق الصح، لأنه هو صريح مع نفسه وبيعرف شو الأشياء اللي ما بيعرفها كتير، وبده ناس كتير قبضيات شاطرين يجوا يشتغلوا هيدا الشغل. يلي بيعطي فيدباك بوزيتيف، بيشكر الناس. كلمة شكراً أمرار أميرة كتير ما منشوفها بالمؤسسات السامة، إنه كلمة شكراً ما بدها كتير، تفرق كتير مع الأشخاص. فهاي الأشخاص هيدي المؤسسات فيها كلمة شكراً، فيها الامتنان موجود، يعني ثقافة الامتنان، ثقافة الكومباشن، يعني أنا بشوف الشخص بشوفه كإنسان عنده مشاكل، إذا شفته هو موجوع بروح بسأل شو الموضوع. يمكن مثل ما قلت لك ابنه بالمستشفى بس هو ما قلنا مثلا بعد. هي المؤسسات الحلوة اللي منطمح أنه يكون أكتر وأكتر وجودها موجود. يعني
1: أخطر موظف؟
0: أخطر
1: موظف
0: كيف بدي أقولك يا هاي؟ الغبي اللي مفكر حاله بيفهم.
1: أخطر موظف؟
0: أخطر
1: موظف
0: كيف بدي أقولك يا هاي؟ الغبي اللي مفكر حاله بيفهم. هيدا أخطر موظف وأخطر إنسان على مستوى الشخصي. فما بعرف هاي بالنسبة لي عن جد، أنا ما بقدر أتواصل مع شخص غبي ومفكر حاله بيفهم.
1: ليش؟
0: لأنه الأنا كتير كبيرة بتكون عنده. ولما تكون الأنا موجودة للأسف بتسكر الدينين، بطل يسمع الشخص. فذاتس واي حتى أنا يعني الناس اللي بتعرفني بتعرف بالوركشوبس تبعولي دايما واحدة من الأشياء اللي ببلش فيها الوركشوبس إنه are you okay to leave your ego out at the door and come with an open mind.
1: أرجوكم يعني
0: أرجوكم، لأنه عن جد إذا نحن جايين بوركشوب معناتها جايين نتعلم، ما نتعلم شيء جديد معناتها مش أنا اللي بعرف كل شيء. القائد اللي عن جد بيعرف وعنده هيدا السلف أويرنس بيعرف إنه هو ما بيعرف. And عن جد the more we know أميرة the more we know that we don't know. كل ما أتعلم زيادة كل ما أعرف أنه أنا ما بعرف. فهيدي مشكلتي مع الشخص هيدا، ما بقدر أتواصل معه على مستوى شخصي أو مهني.
1: الموظف الذهبي اللي يجب أنك يعني تحتفظ فيه وتحاول أنك تنميه،
0: اللي عنده شغف للشغل اللي بيعمله.
1: شغف
0: لأنه ممكن يعمل، يمكن يشتغل 18 ساعة بالنهار شغوف. إذا أنا قدرته حيطلع أشياء كتير حلوة.
1: شو لازم أوفر له بالإضافة للتقدير الموظف الذهبي؟
0: كل السبورت اللي يحتاجه،
1: الدعم،
0: كل الدعم اللي هو يحتاجه. شغوف يعني بخاف على وظيفته، يعني مش بخاف عليها أنه يخسرها، بخاف يعني بيخاف على السمعة، بيخاف على كلمة بيخاف بالعربي مش كتير مزبوطة، يعني
1: يريد يطلع
0: يريد الأفضل. هاي يريد الأفضل مش يخاف، يريد الأفضل للمؤسسة، يريد الأفضل للتيم، يريد كل شيء. فكأنه هو شركته شو بدك أحسن من هيك؟
1: كل شيء على أكمل وجه،
0: لأنه عم يشتغل معك أزف هي شركته، شركة والده. عرفتي؟ فشو بدك أحسن من هيك؟
1: هذا احتفظ فيه يعني، هذا قدره، هذا حاول أنك ما تخسره
0: 100%، علما أنه ما يكون سام. إذا بدنا نرجع على أول حلقة قلتي لي أنه ممكن أدائه يكون رائع بس هو يكون السلوب والسلوك غلط، إيه؟ علما أنه يكون سلوكه صح. وأتوقع هذا الشغوف سلوك اصلا الفوكس تبعه له بس على كيف يتقن الشغل تبعه.
1: كثير ما يتم التداول الحين في الاوساط العمليه عن اسلوب عمل جنزي. كثير منهم اذا ما حصل التوازن اللي يريده عادي جدا حتى لو كان معاش عالي انه يطلع من الوظيفه. اسلوب التعامل معاهم الادارات مختلف، طريقه العمل، شو متطلباتهم العملية؟ كيف أسلوبهم؟ شو أسلوب القيادة اللي يجب أن نتبعه معاهم؟
0: طالبين البالانس، أنت قلت كلمة صح، طالبين البالانس، لأنه اكتشفوا، لأنه أهليهم هم من الأفراد يلي احترقوا وظيفياً وفديوا حياتهم للوظيفة، صار عندهم ردة فعل عكسية، أنه أنا ما بدي أوصل صير مثل والدي أو والدتي اللي فضلت بهالمؤسسة 25 سنة وآخر شيء طلعت عادي مثلا. فصار عندهم هاي ردة الفعل العكسية. أنا هيك بشوف، لأنه هلأ عن جد في عنا جيل، حتى إذا بدي نحكي عن السيدات من النساء، في صبايا ما بدهم يشتغلوا من الأساس.
1: هي هاي كثير أسمعها من الجيل الجديد، إنه لا أنا أريد أقعد.
0: أنا شفت أمي تعبت وأنا ما بدي، أنا بدي أكون مع أولادي مثلا بالمستقبل.
1: جميل.
0: فصار في هاي ردة الفعل العكسية. فاللي هلأ نحن لازم نعمله هو البالانس. المتطلبات تبعهم أنه هم يكون عندهم البالانس وعم يطالبوا فيها. يعني نحن ليش مستغربينهم؟ لأنه نحن ما طلبنا وما حطينا الحدود، هاي الباوندريز نحن ما تعلمنا.
1: هم يقولونها بصراحة،
0: بصراحة
1: أنا ما أقدر أسوي هذا الشيء،
0: أنا
1: لا.
0: أكثر من 8 ساعات ما رح أشتغل. Which is fair anyway. يعني إذا أسلوبهم صح أنه لازم نحن نشتغل 8 ساعات، لازم الإيميل إذا وصلني إيميل الساعة 12 بالليل ما أضطر أنا رد عليه. في كتير في إذا نحكي هلأ عن ذكرت عن الأشياء السامة، بيتوقعوا من الموظف أنه يرد حتى لو أي ساعة اللي كان. فهذا اللي عم يطلبوا الجنزي، يلي أنا برأيي فير، عم يطلبوا الاحترام. احترام لوقتهم، لأفكارهم. هم تعلموا لغة المشاعر، هم بيعرفوا يحكوا عن مشاعرهم، نحن ما تعلمناها بجيلنا، بس هني ما بيعرفوا يديروا مشاعرهم. المدير لازم يعرف كيف يدير مشاعرهم بطريقة الإصغاء لألهم، ويكون متواجد معهم ويعطيهم الوقت، بحاجة هني لوقت كمان.
1: كم مهم أني أدير مشاعري صح في الشغل؟
0: كتير مهم. أو ألس ممكن بيطلع صورة عني أنا ما بدي طلع. والناس أمرار بتقلي أنه مش هيك أنا بدي خلي الناس تشوفني، مش بهاي الطريقة، بس أنا طلعت عن توري، غضبت، صرخت، عملت تصرفات أنا مش أخلاقي، مش تربيتي. فكتير مهم نعرف كيف تورجوليت ونضبط مشاعرنا وندير مشاعرنا، لأنه نحن كتلة مشاعر. في ناس كتير بتفكر أنه نحن بناخد القرارات أميرة بالمنطق. وفي كتير كمان رجال، لأنه أغلب اللي أي كوتش السينيور إكزيكتيفز بيكونوا رجال، بيقولوا لي أنه نحن بالمؤسسات نحن ما عنا مشاعر.
1: هذا صح؟
0: مش صح طبعا. فبقول لهم أنا بالميتينج روم مين اللي عم يتكلم؟ بالميتينج روم اللي عم يتكلم هو المشاعر. اللي نحن لازم نعرفه أنه نحن كتلة مشاعر بتتحرك، أو كتلة مشاعر
1: تذكره
0: بتفكر. يعني feeling machines that think إذا بدك. فنحن هاي الكتلة المشاعر بدنا نعرف كيف نديرها لحتى ناخد قرار صح، بدنا ندمجها مع الأفكار طبعاً.
1: كم ممكن تعرف عن المدير من موظفينه؟
0: حلو هيدا السؤال. برأيي المدير دايماً عنده موظفين تشبهوه.
1: بيشبهونا
0: فمشان هيك القائد بيولد قادة، لأنه بيوظف ناس عندهم هيدا البوتنشل يصيروا قادة، وكل الناس ممكن يكون عندها البوتنشل إذا توظفت صح. والمدير اللي مش واثق كتير من حاله بوظف ناس مش واثقين كتير من حالهم، بوظف ناس ضعاف شوي لحتى ما ياخدوا صورته. فكتير بتخيل في شبه القائد القوي ولا مرة بتشوف

0: اللي حواليه ضعف. ولا مرة على مستوى الدولة هون مستحيل تشوفي الحوالين الشيوخ ناس ضعف.
1: يعني الأقوياء
0: أقوياء شاطرين عندهم رؤية، بدهم يشتغلوا، بدهم يطوروا يحسنوا. من ما أنه تلاقي مدير مش كتير بده، بتلاقي اللي بيشبهوها عن جد بيشبهوها.
1: المدير اللي يتمناه كل موظف،
0: مدير الإنسان اللي عن جد إنسان، يلي ما عنده إيجو، عنده فضول يتعرف على الشخص اللي بيشتغل معه، مش تايتل وظيفتك هالقد وذاتس إت، بيعرف عنه، بيعرف عن حياته، فورجيفينج، بيخلق أعذار. هيدا المدير اللي أتوقع الكل بيطمح يشتغل معه.
1: نحن مش عايشين في عالم أفلاطوني وحياة وردية، في نفس ما في بيئات عمل جيدة ومدراء وقادة رائعين وموظفين رائعين، في بعد بيئات عمل سامة وتحديات يومية ومشاكل وصعوبات. كيف أقدر أحمي نفسي إذا عملت لا سمح الله في بيئة عمل سامة وفيها تحديات؟ كيف أقدر أتصرف؟
0: هو فعلاً نحن مش بحياة وردية ولا قريبين منا، يعني بالعكس هي كلها تشالنجز. كيف أحمي نفسي؟ اطلع جوا، هل أنا عم صير شخص ما بشبه نفسي؟ هل أنا عم صير شخص انطوائي ما بدي أحكي مع الناس؟ هي مراقبة الذات من جوا، كيف أنا صرت؟ في أحمي نفسي بطريقة حط الحدود، بطريقة الإيمان، ما أخسر إيماني بنفسي أنه ما أنسى أنا مين وكل هول.
1: الموجة الأخيرة اليوم، من المسؤول عن الإنسان في العمل؟ هل الشخص نفسه، المدير، الموظفين اللي حوله؟
0: مسؤوليتنا نحن، لأنه ما حدا رح يجي يساعدنا إذا نحن ما ساعدنا أنفسنا، أو ما حدا رح يراهن علينا إذا نحن ما رهننا على نفسنا. سو أكيد المسؤولية بتوقع علينا نحن. شو هيك قلت لك من شوي، برفض خانة الضحية لأنه ما بتوصلنا لمحل استسلام للأمر الواقع، برفضه أنا شخصيا، لأنه فينا نعمل شيء. دايماً نحن منقدر نعمل شيء إذا فعلاً إيماننا بحالنا وإيماننا أنه نحن منقدر. دايماً فينا نعمل شيء إذا نحن اشتغلنا على حالنا. والشغلة اللي بدي وصلها كمان أنه الناس بتفكر أنه لازم تشتغل على حالة لحالة. أنا بالنسبة لإلي، من نحن يعني من المهارات اللي عنا هو أنه نعرف مهارة، نعرف أيمتى نطلب المساعدة، ما عليش نطلب مساعدة، ما عليش يكون في عنا حدا بيساعدنا،
1: كن إنسان يعني عادي يطلب.
0: Exactly. لأنه علمتني أنا الوالدة الله يطول لي بعمرها أنه إيد وحدة ما بتزقف. أنه فعلا يعني ممكن إذا أنا بدي قصة نجاح، ممكن أنا يكون بحاجة لحدا تاني يدعمني ويساعدني. فهي كمان تشوفها كتير خصوصا بالهاي أتشيفرز يلي بيقلك أنه أنا I'll figure it out alone. أنا رح لقي النتيجة. ممكن النتيجة بلاقيها أميرة بس بعد سنة وسنتين وكون استنظفت كل شيء في عندي طاقات. خليني أنا بالعكس لقي يعني حدا يساعدني and it's okay.
1: كل الشكر لك فاطمة العياش على وجودك معنا اليوم في موجات، وهاي الموجات القيادية العملية طيبة اللي أعطيتينا إياها اليوم.
0: شكراً لك، شكراً للاستضافة وللأسئلة الحلوة.
1: شكراً. في النهاية ممكن الناس ينسون عدد ساعات العمل الإضافية اللي اشتغلت عليها، المشاريع الكبرى اللي حققتها، والرسائل والإيميلات اللي أرسلتها، وعد، لكن صدقوني الشيء الأكيد اللي ما حد بينساه هو كيف خليت اللي معاك واللي حولك يشعرون. لذلك من المهم أن نترك الأثر الطيب في اللي حولنا. دمتم سعداء.
2: فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة

0: دقائق تسعد العين والقلب، يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
1: فخورين بالإمارات.

من مركز الاتحاد للأخبار وحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنية إلى فخامة ويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح حول أبرز الموضوعات التي تناولها التقرير والمؤشرات والاتجاهات السكانية ودورها في دعم التخطيط التنموي واستشراف الاحتياجات المستقبلية للمجتمع. أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. الخبر الأخير، اعتمدت دائرة الصحة أبوظبي مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية في منطقة العين مركزا للتميز في السكتة الدماغية، ما يؤكد التزام الدائرة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية في مختلف التخصصات داخل الإمارة. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
5: شويخ، يمه حبيبتي شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه، خبريني حبيبتي شوفيك.
9: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء، مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
9: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
9: إن شاء الله.
10: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة، بس الحين حاسة أنه في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت قوية، وأي حد يتخفى ورا الشاشة أضعف مما تتخيلين.
5: صح كلامك، أنا لازم أكون قوية من يوم ورايح. شكراً، الصديق في وقت الضيق.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عذاري السويدي، مواري عبدالله، دكتورة أسماء النعيمي، هيا القايدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: فخورين بالإمارات.
12: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ. تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع، ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
11: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتم تولى مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويت

لمدة 10 أعوام. يفخر مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء بخدمة مجتمعنا من فرع مدينة زايد الرياضية، واليوم نرحب بكم في مقرنا الجديد في ويست ياس لنقدم لكم نفس الخبرات الموثوقة والرعاية العالمية التي تعرفونها في موقع أكثر تميزاً وراحة. مركز إمبريال كوليج لندن للسكر والغدد الصماء، رعاية عالمية المستوى، الآن في ويست ياس. للحجز اتصلوا على 877.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

ارفع الصوت والله وخلك على موجة بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكدت دولة الإمارات في بيان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، معربة عن إيمانها بأن مواجهة هذه التهديدات لا يمكن أن تقتصر على التدابير الأمنية وحدها، بل يجب أن تشمل معالجة العوامل التي تستغلها الجماعات المتطرفة والإرهابية. اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا مدد بموجبه نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهرين، أي حتى 11 من ديسمبر 2026. وذكر القرار أن الوضع في السودان لا يزال يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة. قتل 8 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب عدد آخر بعد استهدافات إسرائيلية على قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن الهجمات الإسرائيلية استهدفت مدينة غزة وجنوب القطاع وشماله. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري مباحثات مثمرة مع إيران، مستبعدا شن هجوم جديد عليها قبل الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر. وشدد ترامب أن الحصار البحري الأمريكي

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات. رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة بوظبي.

0: مع أبوظبي اف ام.
1: وين رايح؟
0: صوتك الاقرب واحساسك الاجمل، يومك احلى ولحظاتك اجمل. استمع واستمتع.

على موجتنا أبو ظبي أف أم. الحكاية أحلى والأغنية أقرب. أبو ظبي أف أم.

من بوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على بوظبي FM.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين التي تعقد في بانكوك خلال الفترة من 12 إلى 18 من أكتوبر الجاري. يترأس الوفد المشارك معالي محمد الحسيني وزير دولة لشؤون المالية في إطار حرص دولة الإمارات المستمر على المساهمة الفاعلة في صياغة الرؤى الاقتصادية العالمية وتعزيز أطر الشراكة الدولية. أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية، ويعمل بالقرار الجديد اعتباراً من الأول من أكتوبر الجاري. ويقدم القرار إطاراً محدثاً لاعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، بما يعكس انتقال البرنامج من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل. أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بلغ 961 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. الخبر الأخير: احتفل مجلس التنافسية الكوادر الإماراتية بتخريج الدفعة الثانية من برنامج نافس الدولي بالتعاون مع شركة هواوي خلال حفل تم تنظيمه يوم أمس بمشاركة 37 من المواطنين الإماراتيين من حديثي التخرج وطلبة السنة الأخيرة في التخصصات التكنولوجية. امتدت تجربة تدريبية على مدار شهرين في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. التنمر الإلكتروني.
5: شو هالكلام؟ من هاي اللي كاتبة عني؟
6: كاشخة على الفاضي، ما حد يطيقك.
5: ليش؟ أنا شو سويت؟
6: الكل عرف تمثيلك.
5: ليش؟ أنا دوم محترمة الكل وما سويت شيء يستاهل هذا الكلام كله.
7: شيخة، شوفي ساكتة من الصبح، ما تبين تتكلمين؟
5: تخيلي، في حد منزل عني بوستات وكلام سيء وقاعدين يعلقون علي ويهينوني بكلامهم.
7: شو؟ لا لا لا لا، مو بلازم تسكتين، لازم تخبرين حد.
8: شيخة، شويخ
5: شويخ.
7: يمه حبيبتي، شوفيك شوفيك، احسك متغيره هاليومين ومهمومه. خبريني حبيبتي، شوفيك.
5: تخيلي يا امي، قاعدين يتنمرون علي في الانترنت، حسابات مجهوله يكتبون عني اشياء كذب. يا امي انا والله العظيم ما سويت شيء.
8: صدقتنك حبيبتي، مصدقتنك. لا تصيحين، لا تصيحين حبيبتي. بس شو، لازم نوقف هالشيء. مستحيل مستحيل هاللي يصير. تعرفين، بنروح المدرسة وبنتواصل مع الجهات المختصة بعد. تمام؟
5: إن شاء الله أمي.
8: خلاص هدي حبيبتي، هدي
5: إن شاء الله.
9: من السالفة اللي قلتيها الواضح أنه تنمر إلكتروني، وهذا القانون يعاقب عليه، وإحنا بنساعدك. لا تحاتين، أهم شيء أنك تتكلمتي.
5: كنت خايفة، بس الحين حاسة أن في حد واقف وياي.
7: الحين عرفت أن السكوت ما كان حل. أنت

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي أف أم. اسمعها.
1: لو سألني الورد عنك علميني ويش أقول، وإن وصفت أول جمالك كيف بوصل الآخر عنك.

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

بضى بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع بوظبي

0: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
0: أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا من معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات الحيوية التي تخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما على مواصلة دفع العلاقات الإماراتية الكندية لتطوير شراكات ممتدة ومستدامة تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في قطاعات المستقبل. كما استعرض الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة يويري كاغوتا موسيفيني. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله رسالة إلى والدته المغفور لها الشيخة لطيفة بنت حمدان بن زايد آل نهيان ضمن كتابه الرسائل. وقال سموه عبر حسابه على منصة إكس: رسالة إلى أمي، رسالة إلى قلبي وروحي ووطني وحبيبتي، إلى سبب وجودي ومصدر حياتي وحقيقة نجاحي، إلى أمي لطيفة بنت حمدان آل نهيان المرأة الصالحة الطيبة النقية التقية، رسالة إلى من بقيت دعواتها معي حتى اليوم وبقيت بركاتها ترعاني وتحرسني طوال حياتي. أدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم برفقة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك في رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة صلاة الاستسقاء في مسجد الشيخ صقر بن محمد القاسمي بخزام في رأس الخيمة اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. هذا وقد أدى المصلون اليوم الجمعة على مستوى مساجد الدولة صلاة الاستسقاء تأسيا بنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم في طلب الرحمة ونزول الغيث، وشهدت المساجد حضورا كبيرا من مختلف أفراد المجتمع وفئاته. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على تقرير حول التركيبة السكانية، وذلك خلال استقبال سموه في الديوان الأميري بعجمان سعادة الدكتور سعيد عبد الله عبد الواحد عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح حول أبرز الموضوعات التي تناولها التقرير والمؤشرات والاتجاهات السكانية ودورها في دعم التخطيط التنموي واستشراف الاحتياجات المستقبلية للمجتمع، إلى جانب فرص تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل البيانات والخبرات وتطوير السياسات. أطلق جهاز الإمارات للمحاسبة حملة لتعزيز وعي موظفي الجهات الحكومية بممارسات الفساد المالي والإداري والتجاوزات التي قد تمس المال العام، والتعريف بأهمية الإبلاغ عنها عبر القنوات المعتمدة. تركز الحملة على تمكين الموظفين من التعرف على الممارسات التي تستوجب الإبلاغ وعدم التهاون في التعامل معها ومعرفة الإجراءات الصحيحة عند ملاحظتها. وتسلط الحملة الضوء على منصة واجب بوصفها منصة آمنة تتيح للأفراد الإبلاغ عن ممارسات الفساد المالي والإداري والتجاوزات المرتبطة بها. وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومجموعة سلال الرائدة في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية في دولة الإمارات اتفاقية للتعاون لتأهيل وتدريب مجندي الخدمة الوطنية البديلة، بما يدعم جاهزية المنشآت الغذائية الحيوية في حالات الطوارئ والأزمات. تهدف الاتفاقية إلى تأهيل المجندين على الوظائف الحيوية والإدارية اللازمة لتشغيل المنشآت الغذائية وشركات الخدمات اللوجستية التابعة لسلال من خلال برنامج يمتد على مدى 11 شهراً ويجمع بين التدريب النظري والعملي بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور سالم سهيل النيادي رئيس الهيئة مدينة أيكاد السكنية في منطقة مصفح بأبوظبي، وطلع الوفد على مقومات السكن اللائق والبيئة الآمنة والصحية والأوضاع المعيشية للعمال ومستوى الخدمات المقدمة لهم في إطار متابعة الهيئة المستمرة للظروف التي تكفل لهم حياة كريمة ومستقرة، مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها إدارة مدينة أيكاد السكنية وكافة القطاعات الحكومية المعنية. نختم بهذا الخبر. فقد أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قاربين في نهر الكونغو، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن صادق تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا ولجمهورية الكونغو الديمقراطية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء كندا. رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس أوغندا بذكرى استقلال بلاده. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج لؤي السعدي. إلى اللقاء.
1: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

مع كل يوم جديد يشرق حبها في روحنا. أكيد هي تسكن الروح، هي روح الروح، لو نسير وين ما نسير حبها راسخ تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس، جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير، فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. خلك حذر.
5: ألو،
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
5: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة بالابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
5: دامتي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتك.
7: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
8: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام، النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
5: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
8: هذا أسلوبهم، ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
5: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعطي رقمي لأي حد.
8: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
5: صدقك والله، وأنتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. اللوكيشن.
5: وقت الرسائل الحين الساعة 12 في الليل. شو هالصور؟ هاي صور أدوية ليكونوا مسوين عروض ورسائل صوتية وراها. زين، شوف شو موضوع هالصور.
6: السلام عليكم يا أخوي، هذه بضاعة نقية وأصلية، إذا حاب تجربها تراها مناسبة للمزاج والنفسية ومضمونة. جرب السعر، تراها رخيص وكل شيء متوفر.
5: هيه، هذه لهم اللي يروجون. بس ما عليه، بجاريه وبشوف وين بيوصل. هي ممتاز، أبا أجرب. نفسية تعبانة هاليومين، كيف ترتيب؟
6: حاضرين، وما عليك من شيء، من أول تجربة بتشكرني. بس أنت حول المبلغ وأنا برسل لك الموقع.
5: الموقع؟
6: هي نعم، البضاعة مدفونة في مكان سري، وبعد التحويل نرسل لك الإحداثيات والصور.
5: يعني لا أشوفك ولا تشوفني؟
6: هذا الشغل كله أونلاين.
5: ويمكن أرسل لك المبلغ وما ترسل لي شيء؟
6: حبيبي شغلنا مضمون.
5: حسبي الله ونعم الوكيل، ما تخافون الله، ضيعت الشباب. مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
5: كم من شاب وكم من شاب راحوا ضحايا لهالناس. لا خوف ولا ضمير، انتبهوا على عيالكم وشبابكم، تابعوهم قبل لا غيركم يسحبهم.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء عيسى الجديدي، مروان الحسني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
7: فخورين بالإمارات.
8: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
7: فخورين بالإمارات.

0: ابو ظبي اف ام تجمع الذوق والمتعة.
1: كم عنيت ويتمت ولا مقصدي يا شيخ رؤياك
0: والإحساس
2: وانا اقصد على حبك وسادي لكن نبيات شعري مات ويدي

0: سمعت ندم.
1: من قلب العاصمة نوصل لكم أجمل الأوقات. بوظبي FM.

0: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.
1: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

0: خلك قريب.
1: جيتك بقلبي وعد بالله يا قلبي
0: واستمتع بضبي.

0: من إذاعة أبو ظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي FM

أبوظبي أف أم، استمع واستمتع، معاكم دايما أقرب، وعيش أجواء أبوظبي أف أم. أبوظبي أف أم، صوت الإمارات اللي تحبه.

0: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر. فخورين بالإمارات.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا مغربي هواكم. أبوظبي FM

نبض الإمارات وصوت الحياة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

أنت جسد خالي، أنت جسد خالي على هيئة إنسان، أنت حرام إنك تكونين أنت، أنت جسد فاقد مشاعر ووجدان، توك بعيني عقب الأوهام بنتي، أنت بدنيا الحب نكسة وحقران. يا للأسف، يا للأسف إنك بروحي سكنتي، كنت بعيوني حلم، كنت بحيوني حلم وعد وعنوان، وبعماك جوفي كل سرك دفنتي. عشنا الغلا كلها مسرات احنان، حتى بصدرك كل فرحة حضنتي، من العطاء فاق التوقع والامكان، وانتي الحب الذات عشتي ودنتي، مديت لك يد الوفا طول الازمان، لكن خسارة باخر الوقت خنتي، شتان بين الامس واليوم شتان، يا من بعيني

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: أبوظبي اف ام، صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية، خلك حذر.
6: السلام عليكم الأخت ريم، معاك عيسى من شركة التوصيل. عندنا طلب باسمك بس الدفع للأسف ما اكتمل، نحتاج تحدثين بعض بيانات البطاقة علشان نوصل لك اياها.
7: شركة توصيل؟ هي صح صح، البارحة أنا طالبة من الابليكيشن، بس ليش أحدث البيانات والمبلغ أصلاً خصم من عندي؟
6: صحيح، بس ما وصلنا وسوينا طلب استرجاع المبلغ لحسابك وبيوصل في ظرف يومين أو ثلاثة بالكثير، وإن شاء الله حالياً نازل تحديث فبتوصلت رسالة من البنك فيها رمز التحقق. أعطيني الرمز ونحدث لك الطلب على طول. ولا وفي هدية بعد
7: دامتشي. أوكي، الموضوع في هدية يا حلاتي.
8: شو هذا؟ تم خصم مبلغ 5000 من حسابي؟ أوف، ليكون هذا نصاب. يا الله، كيف صدقته؟ لا لا لا، لازم أتصرف. صح، أمان.
9: أختي ريم، اللي صار معاك للأسف منتشر هالأيام. النصابين يتصلون من أرقام محلية ويوهمون الناس أنهم من شركات معروفة، وتصادف أن الطالبة غرض عن طريق الأونلاين، ويمكن ما تكون صدفة.
7: معقولة؟ بس الصوت كان عادي وأنا ما شكيت أبد.
9: هذا أسلوبهم ومتمرسين في أنشطتهم بعد، يستخدمون برامج عشان يطلعون بأرقام محلية وهمية. أي جهة رسمية ما تطلب رمز الـ OTP ولا بيانات البطاقة.
7: والله خلاص، من اليوم ورايح ما بعد رقمي لأي حد.
9: وتذكري أن الجهات الحكومية والبنوك أو المؤسسات المالية والخدمية ما يطلبون من موظفينهم أنهم يتصلون ويطلبون رمز التحقق وأرقام سرية أو تحديث بيانات، فخلكم حذرين.
7: صدقك والله، وانتوا بعد اللي تسمعونا خلكم حذرين.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء مروان الحسني، مواري عبدالله، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
10: فخورين بالإمارات.
11: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
10: فخورين بالإمارات.

الأغاني الجميلة. والفن الأصيل على بوظبي FM.

قبضة بي اف ام، حيث يبدأ المزاج الجميل. نغم يلامس القلب. صباحكم ومساكم أجمل مع أبوظبي FM.

نعيش اللحظة معاكم. ونصنع الذكرى. ولا ما غربي هواكم. أبوظبي FM.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه نغم يلامس القلب على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي وشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: مع أبوظبي أف أم.
1: وين رايح؟
0: صوتك الأقرب وإحساسك الأجمل، يومك أحلى ولحظاتك أجمل. استمع واستمتع.
1: وين رايح؟
0: وعيش أجواء أبوظبي.

من أبوظبي FM لكل مكان، نرافقكم على مدار الساعة. استمتع بأجمل الأغاني وأروع البرامج على أبوظبي FM.

الأغاني اللي تحبها. والبرامج اللي تنتظرها كلها على أبوظبي FM.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك، عادت زماني كل ما طار هو.
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم، خلها دوم في البال.

0: صوت الإمارات.
1: أصبحت يا شقرا يا عيل على المسرح ولا جب الغاية ولا جب الغاية ما من عظامه.
0: بوظبي FM صوت الإمارات اللي تحبه.

الحسن قل له تراني غادي قل له تراني غادي قل له تراني غادي من مفروض اللي ثمن.

المتعة تبدأ من بوظبي اف ام. لا تغير الموجة، ارفع الصوت.

0: الأغاني اللي تحبها كلها على أبوظبي FM. فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

كل جديد وكل ما تحب تسمعه على موجتنا. الحكاية أحلى والأغنية أقرب، خلك قريب وخلك على موجة أبوظبي

المتعة تبدأ من قلب العاصمة، من أبوظبي FM. صوتي ونسك طول اليوم، تجمع الذوق والمتعة والإحساس. أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبوظبي أف أم،
0: فخورين بالإمارات.
2: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
0: فخورين بالإمارات.